0: صوت الشباب للشباب صوت صوت الشباب اف ام خليك على السمع.
1: Vamos a Flamenco, ya está.